0: كمان تكلوا يا جيكي يا ومنيم متكلوا بواي www.radiocomneto.org/speakfarma من يوتيوب يا ربور ويا بونغان تونا بيتش سبيك فارما غولو كاي اكساندول ماميكوا at speak farma
1: Nero Pedro Lorangia Manyam, Pichawani, keep your bomb, your Pumantana Beach, speak farmer, de Iri Pilorangia Mukenedari, Ichawa Mukene, Wajuli Chawa Mukenedari, Chawa Mukene.